وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.

Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعليك يا ذا الجلال والإكرام إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله وعليك

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.